عندي في الدولة وزارة مرض ما يجب أن أصبح سيئة ومتينية أصبحت سيئة ومسات وزارة مرض نترال مرض نترال شراء نبي ما تزيستي على لقال يقول المرض شنو مكاسا التحان مرض سيئة هنا في الكاتب إيه فاتفاتين إيها التحان مرض سيئة بعرض عن لمال for example بقمورك أي حانك أو دلوقتي أتحانك دلوقتي أتحان مروش السلوك نظامك

عندي 6 أولاد وزار مري ما بيت أحساب سلوسي فرماتيني سيستانبوس وكنا 7 أولاد مري نترال مري نترال شيرا نبيل ما تزيستي على لقال يدير المري شنو مكاسا التحان مري بسيرا هنا في الكات هي فاتين إلى التحان مري بسيرا فعرضنا لما for example Bakmorka, Ayhanaka, all the Luga is Yotahanga, the Luga, Atahan Moruk Sesseruk Nagamaka, Ula Lagosta, Nete Vela, Paya Muntu Kaharu Bey, Depois Itara Yaba Moruk Sesseruk Afetado. Ida Maka Sona Dea, Ida Pursi Dea Roe,